0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و$11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
5: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. Money Smart هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط. لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
2: You are listening to 3ZZZ,
1: Melbourne Ethnic Community Radio.
3: Listening to 3ZZZ. We and our sponsors are proud to bring you the following program.
2: ZZZ
1: 92.3 FM.
3: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
4: ريثروبل زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط و$10 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: حطوا ايديكم على الانجيل وعلى القران.
1: حطينا.
0: كلكم مستعدين؟ قولوا معي.
2: يا منموت كلنا وبينتهي الوطن، يا منكون رجال وبيبقى الوطن.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: In Ad Mazarat Lan Kamsa, Tlankova Taibus Arab Fa'aluch, Kaf Snatuch Ai Shwaklaha Khurza Tao Peishana. سبابه خلشان الشوتة بوثق بياشلي على الأثيرة هاشا عدان الله كيف مخدثت على هدما يوثق إديو ببرعفة خد السر دولار برعتا مبصرتا هانو دين كونسيشن أو إشت السر دولار برعتا قمرتا رخوش على شوبة انترنت 3ZZZ.com.au أو قريلا على 4-5-5-3-8 موضعانوثق ذر بيث قلاخد روما بيث قلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعما هاشا يثي خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثا درومة ومخزياثة وقذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقدر روما خيلة وعما برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: استغبر البيت قلاخة خاصة بقوس ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاصة ومجيش المعدان دمن هري قل ضياسة قمعينة ونسيونة إيذة مخمل الليالة إتلا خبة إيذة عثة والقور دمخبي مطاعلت بشوبة إيث غزي القونة مطاعل ببهر ومعاجب بيت قلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بتقوخ برخشتك على الشوبة museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

خود کنایت خب و قارا و خب هنایا بد مقرون لی قاروخون خملو خود شمت یا رب کل تودیاته الخا علها بمطاینا پونای ایل الله ادی رابا بش مایه وخ شمانا مخبه و بش ماتت آها پونایا بتخشوی ات اخنا نمشي خايه كما تخمنتن اقتالا ومتخبتا ولتلن خبة الكسخينة اينا اها ايل شرارة اصلاية هيمانوتا ات آلها ديا اخت اخنا خزيوخ وبرميوخ لدقو تشوخ دا توديتا خيتا قمت شمانا مخبة بغدا قشقت كلنا كلناتا على كل توديات خينة بتخازخت آلها ينت آله أخ اتآني مطؤينا هر لينا بدواقع مقوضة رزي ليهويت كل آني آله بريشة قتاوي خا آلها وهاي دي تريشم مانا مخبة ارخد مطيتا اتعال آلها هاي كل توديتا مالو بيلا من أرعى وهل شمية برشتلا من هاي تغدا توديتا خيتا كل توديات قوتيول اينا تشلشيات برناشا خطايا قمطيتا الآلها اينا مشي خيوتا إيلا مطيتا اتآلها البرناشا وهاي خيتا شمانا مخبة مارن إيشو مشيخا جانبو قدلة اتأخشي هاو إيلة أرخا وشرارة وخيه وچوناشا اتلمشيخا لما صماط الكس آلها بابا يخنن بات أربسر جرقت إشتا مارن بجانو بيلدوتو وبخيو

وبخلمطته بيولبانه وبموته وبقيمته من ميته تكلئينا أن شنزية بمشي خيوتا وليت أخديو وين ليت أخدية جو توديات خينة هل بد مزبطة لا اتأخشي هاو إيلي جليانة آلها شريرة وأخشي بشمة اتهاو ات برقانا وبوخالة دخطياتا ينخطياتي قبرنا شوطة.

شما را مخبب تازه خورز لقامه وقتی خو همزومه مدره بود همانوتا و بود کاروزوتا بتمزم بود خواه کاروزوتا کریتا اینی لا بود همانوتا پرسوپیتا هل بد جدا هم لو آئیله قد جوب لتوما ومر ماري و آلهی هل بد شما را مخبب ان شاباته ات ورون من بر ايدا جورا دقيم تطمارا و باروقا من ميته هركي شمخ شما را مخبب داكا رزوتا بتوم شليخا و داخي هاو لا مهملة بخبرة خينة تلميذ تطمارا اتخزيو خايا ومره إلا خزن بجاني شو بابت ات ميخه جو إيداتو ومتون صبقاتي جاوي وبشطن إيدي بدبنة ليهم منن يوخنن بات إسري جرقت إسري خمشة مارن شمال مخبه بخوشيبت بر هادا مدره اتبقلب تلميدو وبقاها جاهي توما شلي خزه ايوا توما مطيلة عال باعوتو غزيلة لمشيخة خايا بقاينة جانو ومضيلة مضيلة بهيمانوتو الله مشيخة زي خدشة بياشيوة قد هتخا منخس للتومة سبب مرد غزيلوخ اللي هو منوخ طول آني اتلغزيلون اللي وهم منون وإيمان أخا جرقة شمانا مخبة قد كيما كرزيلة جو أمرا جو لبن كي خقر خلقانا زي بهاي اتكي خشوخ دمشيخة لخا قاتا بقاريلي اتلغزايا إلو همنا بيو آها شمانا مخبة ويتلا ألتت شمت آها شليخة يورا وخقيرة مارن بيشيلي قرية توما هل بت اديوم يوم زي آها شوما هل بت آها شوماها قد كيبايش مبلخة على خكمة برسوبة هل ادلينا خزية المشيخة ولينا قبيلة اللي ولداها خبرة وكلا شمانا مخبة كي يطأخ الآلها والآها قومتا والآها شوماها بتوما شليخة إينا آها كارزوتة اديوم شمانا مخبة شميالا بايخ قد كشقخ الخاء جيب خينا ات آها قصة ولا هلبت مسليخ الآها تلميدة يورت مارن إلا خدشزي خقرخلي يعني خقرخلي وكل دهوية آها شليخة جو تشعيت الدين آتوريتا اتلي خا دوكا راب رمتا وخائي قارة جورة قا كل أيادان

إينا توما شمانا مخبة ببقايا ودقان وخازي ونمشيخة خايا أهليلا غدا باعوتا خربة وأهلا جارك تبيشا خجبنتا أخدا زبنوتا قتوما شليخة نيشا أصلا يدين شمانا مخبة هلبت كاروزة ومشخدانة هر آها إيلت كلخا كتخا شمآنا قتويالة غدا اتبقتا برسوبيتا وروخانيتا عمارا إيشو مشيخا وهيمانوتو تلهويا بنيتا تقل شميتو من خيني وهلبت آبنت أخنا ليو خزيو مشيخا مارا بأين بصرة إينا هم نوخ بيو بقريتا وشميتا كل من دي بديو

شما مخب بتاز خرزن لقامة وشاوع دعور هالبت قم خطر طلا شاوع هم زمالا باست آتوراية وآرمناية بتمكمل خسامخينا بداها تشعيتة آتوراية وآرمناية.

أخسى بيانويات شمان مخبة بدورة قمايا ترى من تلميذ دمشيخة بشمة بارتولمي ومدري تيدي أبا وزي يعني هالبتزلن تروينتي الأرمينيا قمش خدتا ومش خداني خينة هالبت من أرهي ين أدست يمرخلا زلن هالبطامة إينا أرمناي لشلملن على آها مش خدتا خدتا وبشلن على هيمانوتي آتقتا أرمناي شمانا مخبة رشمائيد بشيت تلمة وخاء المارن هالبت قبلن نمشي خايوتا آها إيوا بولخانا ات غريغور بشوماها هالبت هيرنات او ايوا غريغور هالبت ليوا ارمنايا الا ايوا برسايا من يوبالا ملكايا ات اشكناي ين اشاكين برس برتوايوا بابا ايوا بخابطت ملك ساسانايه ايران قطيوا هالبت الملكه اشكنايه ارمنايه بوتاها كل ابني بيتا اوب غريغور هالبت رقل من ارمنايه وطاما شمانا مخبة إيوة إد غريغور هو يلمشي خايا وضر مدري الأطرو قا مشخطت آها هيمانو تخدتا إينا بشلون طريدة بملكة أو ملكة إيوة شمو ترداد ودبابو قد بيشيوا قطيلة بابت غريغور ات بشلون دريه جوخا جوبا ين امق خشكانا اينا بركماشن شمانا مخبه بشل بلطا من داها المرزا وهرآها ويلا التا دمشي خايوتا ات ملكا وكل اطرا ات ارمناي هنا رأها شمانا مخبه أن كتاوة أرمناية مضوينا وأرمناية هلبت يداها أطرى قمايا بمشي خاويتا مدخورنا قد همنا مارا وبقدانة تينا ومدري هلبت تينا همنا بيه جو قسطنطينية قسطنطينوبولي أمريلا وقا مدري خيروتا دمشي خاويتا جو أمبراطوروتا اترومي اتخد هالبت قدبة باتت امو اسري بنوهاري قربة قدن دانات شمانا مخبة همونينا سامزودا ارمناي بمارن يشوم شيخه.

إينا شمانا مخبة خا نقزة رابعة ننقايا قا قارمناي إيلي يومت إيدت مارن آني درقل كل إيطات خينا إينا كي أمري وكي كالي الله اتآها يوما اتإيدا إيلي إشتب كانون تريانا ولا إسري خمشة بكانون قمايا متروبوليتا الدعورت إيتا غريغوريتا اتآرمناي بتهران البت إيوا أبسقوبا أرداكي وشمو مانوكيان البت جو جوكتاوا دكتيبلي الإيطاوات اتأيتا أرمنيتا مار إيمن طايلة الإيدا اتمولادة مشيخة خامن سهدوات اتمدخورة لإيلة من أبرم هلبت سوراية مارينة وبشيت قرب تلمو شوي المارن كتيبلة اتأمرانة اتبتنخرنزي مولادة مارن كيدو قيوالي اشتب كانون قمايا هلبت بس لخا شمانا مخبة زي ارمناية ويانا مدري اتخدم عبدانوتا اتقاط هرايه.

ومدرزيش مانا مخبي شرارة آها إيلت آرمناي هل دورت خمشة منبر مشيخة مارا لتوالون أتواتي قكتوتا دليشانا اتهمزومي وا و أخشي جوكتويات تصصد آتوراي اتوا متخرتا بديي يعني جداها طانا ليو متخورة بديي بكتوتة ديي هل بد مارا لخا لبلون كتوتا اتواتي من آتوراي وش قلن من ألبيت ديي ومبصر من خكمة رشمي وأودلن مدر بشيطة السورياتي هل بد لشانا اتقيتت أرمناي إيوا سورايا وجو مدرشياتي شمانا مخبزي آها لشانا كي بايشوا ملبا هل بد كيبايش هل بد ضيا ومريزة بأتواتي قا كتوتد لشانا هارمنايا إينا من قم داون أتواتد بيشيوا مريزة قا آها لشانا إيوا من خا كهنا آتورايا بشمت دانييل أو إيوا من بني أدسا بجانو إيوا مصرف أبوزي برياشيلي وبرخاشيلي مدري الأدسة قد مكملتت أتواتي هالبت ومدري بالياپي لطامة وبالياپي لقالي بريشي إدليشانا متويل إدليشانا قالي قليشانا عارمنايا

شمانا مخب آتورای کما ال پشن خینا جو آذربایجان جو ارمی و خادروانو البت ارمنای اپن بدور هوینا اتخد شلطانا اتخینه اینا بزون خات شمانا اخشی قربت ارب مشن ایله اتخا من یانا من نی قد پیشه لی مجوجة من أرمينيا الأصفهان بيت شاه عباس صفوي ومدري شمانا مخبة إت ويتا قبخيات أرمناية اتبخايا جو جربية إيران وقربة يامة قزوين جو تورس و ابجو خکما متواتت ارمی اب ان ارمنای شمانا مخبه وینا امن بهلبت جنجاره و خشه ده پلاشه قمایه جو ارمی و پریشایی شمانا مخبه بشن خرایه و بزونت ازگدوتا قد بغزايا وقد وارنا قدن ظلمي وجو مدري جو متوانا موسايد إيران قيوم آرمناي وينا مدري بوش قربة اللان آتوراي ومدري ويخ بخايا موضالة بهاو أطرا بريخة اتقاها إيصورة إد بالأوضالة قد إيتن قد بتعيش هل آبت من أرمنايه.

وأول مثل بمارة لبرناشة لويوة يلبانا تريسا بابا قتلي اتخا من قشيوتا يم راموطة لبة وقايدة رئيلة من هيمانوتة قرطة.

لخ بمار لي مار بيتا هوي مكيخة وبولخانة هوي بإيقارة وعمخينة هوي مهمنا.

برناشة ليلة برناشة كامل باتا وبغرة أخشي إن لتلة يلبانا برناشة هاو دجمن بوش مريرة تقاني إليه

وأما مثل خرايا شمارة مخبة لقاء يوم هل بد كلن يمريلون أوهاتن أن مثل قاتن وقم أو مثل إلى يمريل بشوبت بازة بزبوزة وبشوبت نشرة قبياته

0: شمعنا مخبة هلا خبتات الخوتامة تخرج زيت اليوم يوم أخمونا ونخملوخن وشقلوخن خاي ترانا من داخل أخنا نخمل المقرو تقاتوخن وبيوخ بتبقيوخن يوم تخوشي بتاتي وهل تبقي بيوخن بتمرقاتوخن بوش مشي أنا من
1: مني فيودور ناجريان
0: ومني زي ياقو هاول بشوق النوخن أمخام زمريات زمرتا مخبتا لا